اللي بحبك حيرتي حبك سوعتي قلبك لوعتي قلبك اللي بحبك حيرتي حبك.